كنت قلبي كومونيش سقال سقال قبل أخو كسال سقاش بالي بلي ونار اللي قوتين لون تشينا مل جنغي اللي قلو ينام ايتك سايل القاتول ما كان سيكوان Hola, buenas noches, hermano, acá en Chisec, Esmeralda. Saludos allá en Chisec, a don José Torres también nos está escuchando. Ya hemos puesto el canto que nos solicitó Lee Jesús Naraj. Abraham Jocana, Cuina, Chal, Jonchek, Lejavich, Lina, Cheje, Lejalo, Cagua, Alberto. Aran, Cagua, Alberto, Choche, Cabinguil, Aran, Satis. Chinaus lech utam kana ana kawa Bonifacio kana Lidia makana

ريق أسلم رماري قكوخبال ليكس أقولا وشو عام كألو ويكو كوني خيهم باريكي كنوم ريك أموخيا ماري كي أتشوك تليك جريك أسلم شنكي هو هنالتي كويش شري تيوش خا يي أبخشاك كأتشري رخبال كوشاك كولوك روك واتشاك هم باريكيك أمام واتشك تشاك واتيخو بات إيم ليكسكو راتشي بيلام كوري ريكيك أسلم وآل كوآل شوا خون تأخال كومون ريشاكو نيم يي با خونام روكروني هي ريشاك ريرخك أسلم باچا شروبو أنا كوري أجيكا يي إشوكيب كوكي تأم كيتي هم كيب شي روكروني هي كولا كوكا بيتو كوري شريك كوخمار هوني هيري قاكولوم ريك أموخيا ليكسكو شخوك كوريتشي أتشاوا كوبيه أخنتس دي باستورال مانا شوتا شا أختا ينيل شا كانتاتا كنتا هينشي وطايق هاي جيساك أخيم كوبيه تاقون اللام أختشاك جيلو واخون اللي كاقتيهوه قيم ما قيت عام قولو علاه عيخ يي روكروني هيكولا ري كاقتيهوه وقيم ري باچاچو خانا كوري ساك أخال تيكا ويش كعالين كوري جي روكروني هيري لو علاق چاك باتان كين تهين شو آني كي ماوا تيو بال إيم ليكس قوخون اللي كاقتيهوه قيم جيري كاقوخ بال ماوا كتو إنيك روتسيل كك اي كوري يي شريقك اصلي مال كي اخ واشوي ومريقا كوخبال كاتيو خي ليكس كو كاخ واش شقي مارو ما واك كك ام سوق كك شو ماخ كك يخ بعد شقا واش شوا قاديوسيس باروكيس يي شوا هونش تاخال او هاخوي كك اخ كوري كوكيك اماو قواتش ليكسو كوياركي كلهم

وكان لي زيت ولغيل جو غريب بانتيو شنا قران جو كيش شغبين كين لتشيرو لي خونا لكويس عز ليتول أخو روسي للقاس خيطين وكان أتخل تخل كواشا لخو كسال كواشا لخو جو تشيرو ميك لخو خونا زيت ولغيل جو غريق وائر ملندو كوك مانكس توخران چيكو جو غيلي فاميليا كوك ألوارادو Chocorea Huichan, Lichena Linda, Alejandra, Yochi Javinquín, Lachena Jefferson, Hermelindo. El saludo muy especial para la familia Coca Alvarado. Ojalá que hayan dicho elegir, mira que cam, Chocorea, la Isle, Cachamila, Javinero.

كل اللي زيتو لخيل جو غيرين وقال لك كل اللي زيتو لخيل قد أغلى جو غيرين هو خوسي يدل غوتشوك صونا أوتشو كانتون لاس كاسا سكوبان ركوشان رشولان هو خوسي يدل غوتشوك على باريو سان إيسيدرو زيتو لخيل جو غيرين يشبيلي شغيبه قلنا بلانكا إلدا شيتو مول وانا زيتو لخيل جو غاكوي كوا خوسي يدل غوتشوك سان سلاتول ساليكو كاينا تشوكا تشيكا بينكير Ogana Juiza Escobar y Agropecuario KTN, Aranzali Calzada, Chistún, San Pedro Cachá, Naiche Chicho, Jareli, Chavila, Bono, Litizagro, Li 15, 15, 15, 20, 20, 20, Urea Nitro, Ogana Juili Mayafer, Li 20, 20, 0, Urea 15. Arante Tauli, Ferti, Maí, Ferti, Cardamomo, Oswald 15, Super 20. Arante Tauli, Ernizile, Gramozón, Elimina, Paraguay, Tratado, Tonten, Concentrar, Ébrica, Islandi, Juili, Cuacash, Limes. Cuali maíz molido, maíz quebrada, palmista, melaza, concentrada, réplica, ya Santa Ana, concentrada, purina, concentrada, alianza, concentrada, bionó, réplico, coe. La isla mayorista, cubenata, que manquería. Juan Richajil, liculandro, naruna, que paz, salía agropecuario, catín, calzada, chistún, harán San Pedro, carchao. Ahí Natalia Le Santilú, Juan y Santilú, Saruchile Radio, Libich Le Paz, Reli Santas Misiones, Huechax, Cutanquil y Santas Misiones. Verajunac Le Jalambuch, Reli Iglesia, Ana Cuina, Runo Coleto, Tepaz Replico.

وقلتي سيد ولخيل شو غيري بليب كسلة شيك بليب تقول لك سلي هو بونال بانتيوش نقلان سا سلي تول على سلي هون هون جنا هيك